0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخلاع ولا أظن اليوم إنو العيب في خلاع. بالأمس ضحى القلب

0: طرب له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم عبر الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي بدأت أكتب يعني الطلبات اللي وصلت. في طلبات موجودة، يعني في أسماء موجودة. خففت الفاصل بس شوي. في طلبات موجودة، يعني مثلا طبعا حمد طلب المعنى، يقول علي عبد الستار. أبو هيثم طلب أمونة شفيق جلال. سعاد طلبت محمد المسباح محبتنا. بهاء طلب فريد الأطرش زمان يا حب، أذعناها بالأمس، زمان يا حب أمس أو أمس الأول، يعني من يوم أو يومين، فيا ريت تغير يا بهاء فريد الأطرش زمان يا حب. مهابة طلبت يا حبيب عمري وزماني نجاح سلام. أحمد الحديثي طلب أنا يا عصفورة الشجني. فيروز مازن

طلبي أبو عبد الفتاح سمير توفيق، عيسى سليطي طلبي بنيات المدينة عليا التونسية، محمد البطيني من عمان طلب غض الطرفية عين محمد عمر، منتصر شاكر طلب طالعة من بيت أبوها ناظم الغزالي، صادق طلب رد قلبي عوض الدوخي، أم حمد طلبت يا طيور الطائرة سعدون جابر، ناجح الجيوسي فاتت جنبنا عبد الحليم حافظ، علي خاطر النجادي طلب فضاح يا شو أو فضاح يا شو لحورية حسن، فاطمة الوهيبي طلبت سهما رماكم عزار حبيب، علي موسى طلب عبد الحليم موجود، أبو ناصر طلب علي عبد الستار موجود، مبارك المهندي طلب ألا يا صبا نجد عوض الدوخي موجود، ومين كمان أبو رفيق غير المطرب يا أبا رفيق، وأنت عارف يعني أنت عارف يا أبا رفيق والعارف لا يعرف، ليلى القمر حسين نعمة الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله، اللي طلبها محمد البصري، ليلى القمر حسين نعمة، وأعتقد طلبت أصبحت يعني بدأت تزيد عن الحد. عبد الرحمن طلب عبد الكريم عبد القادر، أنا رديت حكتب لك رقم 20 الأغنية. عبد الرحمن أنا رديت، عبد الكريم عبد القادر، ومين كمان في أبيات اختارها، علي خاطر النجادي، وفريد الأطرش أضنيتني بالهجر، بهاء غير إلى فريد الأطرش أضنيتني بالهجر فريد الأطرش. شكرا يا بهاء على يعني تعاونك. وأبو رفيق خليها على ذوقك. طيب يا أبو رفيق إن شاء الله إذا الوقت سمح. أبو رفيق طلب أغنية على ذوقي إن شاء الله. غير الفنان أبو فهد، مبارك المهندي، إلى علي عبد الكريم لو يناديني المنادي. طيب لو يناديني المنادي، هنا كتب طلبك إن شاء الله بس الوقت يسمح، لعلي عبد الكريم. شكرا لكم على حسن التعاون، وخلينا نسمع أغنية الاستهلال يعني ونروح. علي وجداد خلاص يعني الوقت يعني ما في وقت يكفي، وبيع الجمل يا علي لسميرة توفيق. سميرة توفيق موجودة في حلقة اليوم، موجودة يا أبو عبد الفتاح طلبها مازن، ماشي. بس واكتفينا بهذا القدر من الطلبات، إن شاء الله الوقت يكفينا. نسمع أغنية الاستهلال، خليفة بدر الفنان الكويتي الراحل رحمة الله عليه، صاحب أغنية جميلة اللي هي غاب بدري يا من يجيبه، غاب بدري أنا يا من يجيبه، ألا يا من يجيبه. نسمع اليوم في الأسمرانية، أغنية يعني سامرية سريعة جميلة، إن شاء الله تعجبكم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وشكرا لكم على حسن التعاون والتفهم. هذا مهم جدا لأنه يعني عملنا مرتبط تماما بالوقت، مرتبط مش بس بالدقيقة، بالثانية، بالثواني. يعني الزملاء بينبهوني على الثواني، معنا 10 ثواني، معنا 15 ثانية، بالتالي علشان في أغاني مطلوبة، في فواصل، في إعلانات، في أشياء يعني خاصة بالعمل الإذاعي. طبعا أنتوا خير من يعرف. في علي خاطر النجادي أرسل أبيات، وينك يا علي؟ أرسل أبياتا لصبح ياسين، تقول الأبيات: يا سيد القلب، قلبي أنت مالكه، وليس فيه سواك اليوم إنسانا، روحي وروحك يا روحي قد التقتا، وسوف تسكن روح الكون روحانا. أقبل الشمس في خديك إن غربت، وأعشق الفجر في عينيك نعسانا. يا طيب القلب، يا تمرا على عسل، لقد لقيتك في البيداء بستانا. لو جفف الدهر ما في القلب من مطر، فمن عيونك يغدو القلب ريانا. قد جئتني ورياح العمر باردة، فأيقظ الوجد في جنبي بركانا. عمري وعمرك منذ الأمس قد بدأ، ولست أحسب منه اليوم ما كان. قد سافر الشعر عن قلبي وعن قلمي، حتى التقيتك عاد الشعر ألوانا. يا سيد القلب، يا شمسي ويا مطري، لم يبق غيرك لي في الأرض عنوانا. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع الآن المعنى يقول، علي عبد الستار طلبها حمد، إن شاء الله حمد يكون معنا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومستمتعين. نبيل طلب حميد منصور أخاف أحكي بس يعني أرسل يعني رقم الأغنية 22، فأخاف الوقت ما يكفي يا نبيل، ما تزعل يعني إذا ما كفى الوقت يعني لا نستطيع بث الأغنية، إذا في وقت إن شاء الله نبثها بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لك. وخلينا نكمل في شفيق جلال، أمونة بعت لها جواب، أمونة ما سألت فيا، أمونة ليه إيه الأسباب، أمونة ما ترد عليا، شاء الله ما رديتي عليا يا أمونة. نسمع شفيق جلال طلب أبو هيثم.

في مستمع بيسأل معنى أمونة. أمونة يعني تعطي معنيين، هي اسم علم مؤنث عربي، أصله عربي هذا الاسم، والمرأة اللي في صفاتها الأمانة أمونة. وفي طرح آخر لأمونة، معنى أمونة هي تصغير محبب لآمنة وأمينة وميمونة، فالتدليل للتدليل أمونة، أنت أمونة يعني هي تصغير لآمنة، تصغير محبب لآمنة. طيب مستمرين معكم مع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع طلب سعاد من الكويت محبتنا من محمد المسباح.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أضنيتني بالهجر طلبها بهاء غير بعد ما طلبت منه التغيير. أضنيتني بالهجر لفريد الأطرش. إن شاء الله بهاء يكون متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة موريتانية من اللغة الحسانية، وفي موريتانيا منتشر اللغة الحسانية، واللغة الحسانية لغة عربية فصحى، لغة فصيحة، بسموها اللغة الحسانية. نسمع الأغنية، وعندهم فن وعندهم طرب وعندهم موسيقى وعندهم يعني فنانين كثر. اليوم الفنان اسمه حورية بنت النان، حورية بنت النان. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: عمبوتي خذت ليلى
1: عمبوتي خذت ليلى
0: ميني تشوي
1: ميني تشوي
0: عمبوتي خذت ليلى
1: عمبوتي خذت ليلى
0: ميني تشوي
1: ميني تشوي
0: كيف الليل ميت ليلى عمبوتي ميت عمبوتي ميت
2: قبيل الدحميس بنتي قبيل الدحميس بنتي ما معنى دحميس؟ ماذا يقصد بكلمة دحميس بالموريتاني أو باللغة الحسانية وهي لغة فصيحة؟ نسمعها كمان مرة.
0: قبيل الدحميس بنتي
1: قبيل الدحميس بنتي
2: قبيل الدحميس بنتي. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل إن شاء الله. ونذهب الآن إلى طلب مهابة من السعودية. طلبت نجاح سلام يا حبيب عمري وزماني. إن شاء الله تكون مهابة متابعة.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ومستنسين ومستمتعين بتواصلكم مع إذاعتكم إذاعة صوت الخليج ولشعارها الصوت صوتك. كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية حورية بنت نان من موريتانيا قبيلة دحميس.
1: قبيلة دحميس بنتي
2: قبيلة دحميس بنتي
0: قبيلة دحميس بنتي ما معنى الدحميس؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع سميرة سميرة توفيق يا أبو عبد الفتاح طلبها مازن.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ويل الدحميس بنتي، ويل الدحميس بنتي.
0: قبيل الدحميس ما معنات الدحميس باللغة الحسانية، وهي لغة فصيحة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب أحمد الحديثي أنا يا عصفورة الشجن لفيروز.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: ويل الدحميس بنتي
2: ويل الدحميس
1: بنتي
0: قبيل الدحميس بنتي. ما معنى الدحميس في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع طلب عيسى السليطي يا بنيات المدينة على يد تونسية.

0: كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية.
1: قبيل الدحميس بنتي
2: قبيل الدحميس بنتي قبيل
0: الدحميس بنتي. الدحميس ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع طلب محمد البطيني من عمان. غض النظر يا عين لمحمد عمر.

0: وصلنا المرة الأخيرة، بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: قبيل الدحميس بنتي،
0: قبيل الدحميس بنتي، قبيل الدحنيس بنتي. ما معنى كلمة الدحنيس؟ باللهجة الحسانية أو باللغة الحسانية، في جواب من أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة الدحميس معناها قبل ظلام الليل، وقد تم وضعها من قبل في البرنامج. صح، أنت عارف من هي. صح، جوابك صح، بس مش قبل ظلام الليل، هي ما بين العصر والمغرب، على رأي أغنية ثميرة توفيق، بين العصر والمغرب، الفترة من ما بين العصر وقبل غروب الشمس بسموها الدحميس. فبعدين قبيل الدحميس بنتي، بنتي يعني ظهرتي، ظهرتي في هالفترة. من كمان عندك أبو فهد الراشد يقول الدحميس بحسب ما بحثت وجدت أنه وصف لليل حالك السواد. إذا قبيل الدحميس تعني قبيل حلول الظلام خلال غروب الشمس، والله أعلم. هي في اللغة الحسانية الفترة ما بين العصر والمغرب قبل غروب الشمس، سموها الدحميس. طبعا احنا الأغنية، الكلمة في الأغنية ماذا تعني؟ في الأغنية في مهابة تقول كلمة الدحميس في اللهجة الحسنية تعني آخر النهار أو قبيل غروب الشمس بداية المساء، وتعود الكلمة إلى أصل عربي فصيح من دحمس، حيث جاء في معاجم اللغة العربية مثل لسان العرب لابن منظور دحمس الليل أي أظلم. المحبة لكم دوما وعاشق الطربيات مهابة. شكرا يا مهابة، جوابك صح. سعاد من الكويت، سعاد تقول يمكن الليل الأسود المظلم، لا هي قبل غروب الشمس يا سعاد، ما بين العصر وقبل غروب الشمس، الفترة هاي بسموها الدحميس باللهجة الحسنية، وهي لهجة عربية فصحى، لغة عربية فصحى. في عندنا مازن أبو أحمد، رأيت الدحميس قبل الظلام، صح الدحميس قبل الظلام. محمد حسن، الدحميس هي احتفالية للبنت مثل خرق الأذن لكي يوضع فيها الذهب وما شابه، لا هي الفترة اللي بين العصر وغياب الشمس، قبل غياب الشمس. في علي وجداد، معنى كلمة باين مش تحنيس، دحميس، قبيل الدحميس يعني قبل غياب الشمس. مش انتي، بنتي، بنتي يعني ظهرتي، ظهرتي. بانت سعاد فقلب اليوم متبول، مكبل من اثرها لم يفد متبول. فاطمة تعبر كلمة الدحميس وتلفظ احيانا بدحنيس أو دحميس في اللهجة الحسنية الموريتانية عن أول الليل أو المساء أو الوقت الذي يسبق الغروب، صح، وظلام الليل. أبرز المعاني والاستخدامات، الوقت المساء الغروب تستخدم للإشارة إلى فترة الأصيل أو حلول الظلام، يقال مثلا قبيل الدحميس أي قبيل حلول ظلمة الليل أو قبل المغرب. الأصل اللغوي الفصيح، الكلمة عربية فصيحة تماما في المعاجم العربية مثل لسان العرب، والفعل دحمس يعني أظلم، ويقال ليل دحمس، دحمس أي أسود مظلم. في التراث والشعر الحساني ترد في الأدب الشعبي والأغاني الموريتانية مثل الأغنية الشهيرة قبيل الدحميس للتعبير عن وقت طلوع المحبوبة أو حلول المساء الساحر. كلمة الدحميس في اللهجة الحسانية الموريتانية تعني قبيل الغروب وأول المساء ما بين العصر والمغرب الأصيل. شكرا يا فاطمة وجوابك صح. علي وجداد، من وين بتجيبون هذه الكلمات؟ تحنيس دح دحميس، دحميس دال حاء ميم ياء سين، دحميس مش تحنيس. تحنيس باللهجة المصرية بيحنسه يعني بيغيظه، يعني في اللهجة اللبنانية بحرقصه، بحرقصه. في وردت في أغنية فيروز لتحرقصه، تحرقصه يعني تستفزه تغيظه، وتحنسه يعني توريه حاجة وتشعره بالغيظ. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

من عذاب وعناء. هذه ليلى بنت بكيز أو ليلى العفيفة في العصر الجاهلي، وشكواها أو استنجادها بابن عمها كما قيل اللي هو البراق، بعد أن أسرت لأنها رفضت الزواج من ملك أعجمي. نسمعها الأول بصوت أسمهان.

طيب سمعنا بصوت أسمهان ليت للبراق عينا، نسمعها بالصوت الثاني نازك.

0: أقول شكرا للمستمع الكريم مازن. هذه فكرة مازن أو اقتراح مازن اللي هي ليس ليت للبراق عينا اسمها نازك. إن شاء الله أعجبتكم الفقرة، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها دائما، واقتراحاتكم وأفكاركم وما تودونه للبرنامج لكي يكون برنامجا يليق بأسماعكم. في اللهم صل على سيدنا محمد، احنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، صح؟ نسمعكم مقدمة أغنية. سمعهم يا فيصل. بس فضيع. طيب، منتصر شاكر كان طلب الناظم الغزالي طالعة من بيت أبوها.
1: طالعة من بيت أبوها.

show.

Barregini, che

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفوها على فكرة، عرفوها. صادق لما قلت عرفوها يأس فيصل، صار يطول الموس. فاهمك حتى من خلال الموسيقى. صادق طلب رد قلبي عوض الدوخي.

الله يا عوض، الله يا ابو، يا ابو فهمي. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. طيب مهما تحاول. طيب نسمع طلبت أم حما، طلبت يا طيور الطائرة سعد بن جابر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكم مرة الأغنية اللي عرفوها؟ ولو عرفوها. طيب، ناجح الجيوسي كان طلب عبد الحليم حافظ في أغنية فاتت جنبنا.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكمان مرة مقدمة أغنية ونسمع طلب علي خاطر النجادي، فضاح يشوق لحورية حسن.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف أبو جاسم يقول هذا بيجاوب مش التحمس الدحمس. احنا عندنا في عمان الوقت بعد ظلام عند الفجر. هذا أساس الأغنية موريتانية، هم بيقصدوا المسافة أو المساحة بين العصر والمغرب. شكرا لك يا أبو جاسم. سعاد ظهر لغة الجواب. في مين؟ علي عادل بوبشيت، المقدمة ياس خضر هم رجع قلبي يحن. صح صح، هم رجع قلبي يحن ياس خضر. مازن، المقدمة ياس خضر هم رجع قلبي يحن. صح. أبو فهد الراشد من الكويت، مقدمة الأغنية لياس خضر أغنية قلبي يحبها، لا هم رجع قلبي يحن. بعرفش الجملة اللي ذكرتها موجودة في الأغنية ولا لا، لكن الأغنية هم رجع قلبي يحن. مالك علي بيقول أنا مالك علي جوابي على مقدمة أغنية ياس خضر هم رجع قلبي يحن. صح صح يا مالك علي، صح فنان مالك. علي موسى هم رجع قلبي يحن ياس خضر. صح. أبو هيثم يقول مقدمة الأغنية الفنان محمد عبد الوهاب. لا يا فلا مش صحيح، هي هم رجع قلبي يحن لياس خضر. مهابة بتقول تحية للمستمع الكريم علي وجداد، علي وجداد بالدال مش بالدات مش بالتاء، وجداد الله يسعده زي ما يسعدنا بقفشات. لا تقولي قدامه، احنا مش خالصين منه من غير مش خالصين من غروره وكبرياءه بس يلا من حقه يسمع مديح فيه يعني. طيب يا مهابة ماشي. بعدين تقول من هو الضيف في حلقة الغد إن شاء الله، الأستاذ الملحن أنور عبد الله أم الدكتور أحمد يوسف؟ الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. غدا موعدنا مع الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، وأكيد عنده أشياء جميلة بيفاجئنا بحاجات حلوة جميلة. غدا اللقاء معه. تابعونا وفالكم طيب إن شاء الله. في مين؟ الأغنية هذه حنان، الأغنية لياس خضر. صح صح يا حنان، هم رجع قلبي يحن ياس خضر. من كلمات الشاعر هذه مقدمة فاطمة، مقدمة الأغنية ياس خضر غالي حبكم. هي لا هم رجع قلبي يحن ولا غالي حبكم موجودة في الأغنية لا أدري، بس الأغنية عنوانها هم رجع قلبي يحن، من كلمات الشاعر الغنائي الكبير زامل سعيد فتاح، ومن الألحان الملحن العراقي القدير طالب القرغلي. طالب القرغلي، طالب القرغلي. طيب وين؟ تفضلي تفضلي يا مهابة. بتشجعي علي وجداد، مقدمة الأغنية هذا جواب علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنانة ليلى مراد، اسم الأغنية ليه كده؟ من وين جاب الجواب هذا؟ ما لا أدري لا أدري. يلا غلط غلط يا علي، غلط يا حبيبي. محمد حسن، الأغنية كأنها اللي هي ميونس، لا هي هم رجع قلبي يحن لياس خضر. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: تربيات عبر أثير صوت الخليج. وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من تربيات. نسمع طلب نبيل أخاف أحكي لحميد منصور.
1: أخاف أحكي.

مبارك المهندي، طلب علي عبد الكريم لو يناديني المنادي. وفي مازن أرسل يقول أبو أحمد أنا بحثت بأغاني ليلى مراد، لا يوجد أغنية اسمها ليه كده، لكن في أغنية اسمها بتبصلي كده ليه. يعني الأخ علي كان قريب من الإجابة الصحيحة لاسم أغنية ليلى مراد. كلكم بتشجعوا على فكرة، يعني هذا بيساهم في تضخم الأنا عنده، تورم الأنا الذات، مشكلة. شكرا شكرا يا مازن. ونسمع لو يناديني المنادي علي عبد الكريم، طلبها مبارك المهندي.

بعتذر من أبو من أبي رفيق جدا أعتذر منك لأنه الوقت يعني لم يعطينا فرصة، فأنا آسف. إن شاء الله في حلقة قادمة ألبي لك طلباتك يا رب. شكرا جزيلا لك. محمد البصري كان طلب حسين نعمة ليلى القمر، هي أغنية الختام. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي آمر تدلل، واللي إن شاء الله مستمرين فيه معاكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، معاكم أنا جواب رشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

اختيار مميز للفنان عمر الجمعان. طبعا هذا الاختيار جانا من ابو ناصر، تحية لك يا ابو ناصر. طبعا الفنان عمر الجمعان احد الاصوات الشابة اللي احتضنتها اذاعة صوت الخليج بعد فوزه في مسابقة سمعنا صوتك اللي طرحتها صوت الخليج، وانتجت له وايضا لعدد من المواهب المشاركة مجموعة من الجلسات الغنائية الخاصة ليقدموا أصواتهم للجمهور ويضيفوا كذلك خطوة جديدة إلى مسيرتهم الفنية. طبعا الشكر الجزيل موصول لإذاعتنا الغالي على هذا الاهتمام اللي جسد رسالتها في اكتشاف المواهب ورعايتها.

0: ننتقل لمشاركة من أم عبد الله. مساك الله بالخير يا أم عبد الله، تطلب لي الفنانة القطري عايل صحت يسعود.
1: رحت يا سعود عن هنشد فيه يا سعود رحت أنشد

يا عم عبد الله، احنا قلنا ولا لابو ناصر هاي اللي الطلب اللي قبله. كل التحية على هذا الطلب. طبعا هذا الطلب يعود جلسة، تعود كجلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. مثل ما ذكرنا يعني ما شاء الله صوت الخليج تضم مكتبة إذاعية تضم آلاف الأغاني الحصرية إلى جانب جلساتها الخاصة اللي سجل فيها أكثر من 200 فنان عربي منذ انطلاقتها. ومن بين هذه الجلسات بعض المحطات الفنية الأخيرة لنجوم رحلوا وبقيت أصواتهم جزء حي من ذاكرة أرشيف صوت الخليج. ننتقل لمشاركة من بدرية تطلب لي الفنانة الراحلة رباب.

طبعا هالأغنية أيضا طلبها صديق البرنامج علي وجداد للفنانة الراحلة رباب. هذا كول. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة لصديق البرنامج علي موسى. كل التحية لك يا علي. يطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر رد الزيارة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طربي بامتياز جاي مع الطقس اليوم، يقولون أمطار وخير إن شاء الله. ننتقل لمشاركة من شيخة، كل التحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنان علي عبد الكريم عرفتك.

في طلب مميز وصلنا من إبراهيم، كل التحية لك يا إبراهيم. يطلب لي الفنان حمزة الفضلاوي، أيضا زميلنا اللي منورنا في الاستديو، أيضا تحية لك يا حمزة. يطلب أغنيته جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية، لو حصل مني، من ألحان الموسيقار مطر علي.

أغنية جميلة واختيار مميز للفنان حمزة الفضلاوي. طبعا هذه الأغنية موجودة فقط حصريا على إذاعة صوت الخليج، بإمكانكم الاستماع لها عبر موقع إذاعة صوت الخليج FM. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من جميلة، كل التحية لك يا جميلة، وتطلب للفنانة داليا مبارك ترى حقي.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. تقبلوا مني كل الود والتحية، كانت معاكم زميلتكم المقدمة جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزة. ونترككم مع جلسة حصرية من جلسات صوت الخليج الحصرية، صوت الفنان سعد الفهد وعبد العزيز البويحي ومطرف المطرف من عذابي. إلى أن نلقاكم غدا كل الود، إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي بدأت أكتب يعني الطلبات اللي وصلت. في طلبات موجودة، يعني في أسماء موجودة. خففت الفاصل بس شوي. في طلبات موجودة، يعني مثلا طبعا حمد طلب المعنى يقول علي عبد الستار، أبو هيثم طلب أمونة شفيق جلال، سعاد طلبت محمد المسباح محبتنا، بهاء طلب فريد الأطرش زمان يا حب، أذعناها بالأمس، زمان يا حب أمس أو أمس الأول، يعني من يوم أو يومين، فيا ريت تغير يا بهاء فريد الأطرش زمان يا حب. مهابة طلبت يا حبيب عمري وزماني نجاح سلام، أحمد الحديثي طلب أنا يا عصفورة الشجني فيروز، مازن طلب يا أبو عبد الفتاح سميرة توفيق، عيسى سليطي طلب يا بنيات المدينة علي التونسية، محمد البطيني من عمان طلب غض الطرف يا عين محمد عمر، منتصر شاكر طلب طالعة من بيت أبوها ناظم الغزالي، صادق طلب رد قلبي عوض الدوخي، أم حمد طلبت يا طيور الطائرة سعدون جابر، ناجح الجيوسي فاتت جنبنا عبد الحليم حافظ، علي خاطر النجادي طلب فضاح يا شوق أو فضاح يا شوق لحورية حسن، فاطمة الوهيبي طلبت سهما رماكم عزار حبيب، علي موسى طلب عبد الحليم موجود، أبو ناصر طلب علي عبد الستار موجود، مبارك المهندي طلب أنا يا صبا نجد عوض الدوخي موجود، ومين كمان، أبو رفيق غير المطرب يا أبا رفيق، وانت عارف يعني انت عارف يا أبا رفيق، والعارف لا يعرف. ليلى القمر حسين نعمة الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله، اللي طلبها محمد البصري. ليلى القمر حسين نعمة، وأعتقد طلبت أصبحت يعني بدأت تزيد عن الحد. عبد الرحمن طلب عبد الكريم عبد القادر أنا رديت، هكتب لك رقم 20 الأغنية. عبد الرحمن أنا رديت، عبد الكريم عبد القادر، ومين كمان في أبيات اختارها، علي خاطر النجادي، وفريد الأطرش أضنيتني بالهجر، بهاء غير إلى فريد الأطرش أضنيتني بالهجر فريد الأطرش. شكرا يا بهاء على يعني تعاونك. وأبو رفيق خليها على ذوقك. طيب يا أبو رفيق إن شاء الله إذا الوقت سمح. أبو رفيق
طلب أغنية على ذوقي إن شاء الله. تغيير الفنان، غير الفنان أبو فهد مبارك المهندي إلى علي عبد الكريم، لو يناديني المنادي. طيب لو يناديني المنادي، هنا كتب طلبك إن شاء الله بس الوقت يسمح، لعلي عبد الكريم. شكرا لكم على حسن التعاون، وخلينا نسمع أغنية الاستهلال يعني نروح. علي وجداد خلاص يعني الوقت يعني ما في وقت يكفي، وبيع الجمل يا علي لسميرة توفيق. سميرة توفيق موجودة في حلقة اليوم، موجودة يا أبو عبد الفتاح، طلبها مازن. ماشي، بس واكتفينا بهذا القدر من الطلبات، إن شاء الله الوقت يكفينا. نسمع أغنية الاستهلال، خليفة بدر الفنان الكويتي الراحل رحمة الله عليه، صاحب أغنية جميلة اللي هي غاب بدري يا من يجيبه، غاب بدري أنا يا من يجيبه، ألا يا من يجيبه. نسمع اليوم في الأسمرانية، أغنية يعني سامرية سريعة جميلة، إن شاء الله تعجبكم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وشكرا لكم على حسن التعاون والتفهم. هذا مهم جدا، لأنه يعني عملنا مرتبط تماما بالوقت، مرتبط مش بس بالدقيقة، بالثانية، بالثواني. يعني الزملاء بينبهوني على الثواني، معنا 10 ثواني، معنا 15 ثانية، بالتالي علشان في أغاني مطلوبة، في فواصل، في إعلانات، في أشياء يعني خاصة بالعمل الإذاعي. طبعا أنتوا خير من يعرف. في علي خاطر النجادي أرسل أبيات، وينك يا علي؟ أرسل أبياتا لصبح ياسين، تقول الأبيات: يا سيد القلب، قلبي أنت مالكه، وليس فيه سواك اليوم إنسانا، روحي وروحك يا روحي قد التقتا، وسوف تسكن روح الكون روحانا. أقبل الشمس في خديك إن غربت، وأعشق الفجر في عينيك نعسانا. يا طيب القلب، يا تمرا على عسل، لقد لقيتك في البيداء بستانا. لو جفف الدهر ما في القلب من مطر، فمن عيونك يغدو القلب ريانا. قد جئتني ورياح العمر باردة، فأيقظ الوجد في جنبي بركانا. عمري وعمرك منذ الأمس قد بدأ، ولست أحسب منه اليوم ما كان. قد سافر الشعر عن قلبي وعن قلمي، حتى التقيتك عاد الشعر ألوانا. يا سيد القلب، يا شمسي ويا مطري، لم يبق غيرك لي في الأرض عنوانا. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع الآن المعنى يقول علي عبد الستار طلبها حمد، إن شاء الله حمد يكون معنا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستمتعين. نبيل طلب حميد منصور أخاف أحكي، بس يعني أرسل يعني رقم الأغنية 22، فأخاف الوقت ما يكفي. يا نبيل ما تزعل، يعني إذا ما كفى الوقت يعني لا نستطيع بث الأغنية، إذا في وقت إن شاء الله نبثها بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لك، وخلينا نكمل في شفيق جلال. أمونة بعثت لها جواب، أمونة ما سألت فيا، أمونة ليه إيه الأسباب، أمونة ما ترد علي، شاء الله ما رديتي علي يا أمونة. نسمع شفيق جلال طلب أبو هيثم. أمونة

في مستمع بيسأل معنى أمونة. أمونة يعني تعطي معنيين، هي اسم علم مؤنث عربي، أصله عربي هذا الاسم. والمرأة اللي في صفاتها الأمانة أمونة. وفي طرح آخر لأمونة، معنى أمونة هي تصغير محبب لآمنة وأمينة وميمونة. فالتدليل للتدليل أمونة، أنت أمونة، يعني هي تصغير لآمنة، تصغير محبب لآمنة. طيب مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع طلب سعاد من الكويت، محبتنا من محمد المسباح.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أضنيتني بالهجر، طلبها بهاء غير بعد ما طلبت منه التغيير. أضنيتني بالهجر لفريد الأطرش، إن شاء الله بهاء يكون متابع.

تغبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى أبال. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة موريتانية من اللغة الحسانية، وفي موريتانيا منتشر اللغة الحسانية، واللغة الحسانية لغة عربية فصحى، لغة فصيحة، يسموها اللغة الحسانية. نسمع الأغنية، وعندهم فن وعندهم طرب وعندهم موسيقى وعندهم يعني فنانين كثر. اليوم الفنان اسمه حورية بنت النان، حورية بنت النان. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومستنسين ومستمتعين بتواصلكم مع إذاعتكم إذاعة صوت الخليج ولشعارها الصوت صوتك. كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية حورية بنت نان من موريتانيا قبيلة دحميس.
1: قبيلة دحميس بنتي
2: قبيلة دحميس بنتي
0: قبيلة دحميس بنتي ما معنى الدحميس؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع سميرة سميرة توفيق يا أبو عبد الفتاح طلبها مازن.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ويل الدحميس بنتي،
2: ويل الدحميس بنتي،
1: ويل الدحميس بنتي.
0: قبيل الدحميس ما معنات الدحميس باللغة الحسانية، وهي لغة فصيحة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب أحمد الحديثي: أنا يا عصفورة الشجن لفيروز.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: ويل الدحميس بنتي،
2: ويل الدحميس
1: بنتي،
0: قبيل الدحميس بنتي. ما معنى الدحميس في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب عيسى السليطي يا بنيات المدينة علي التونسية.

0: كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية.
1: ويل الدحميس بنتي،
0: ويل الدحميس بنتي، قبيل الدحميس بنتي. الدحميس ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب محمد البطيني من عمان. غض النظر يا عين لمحمد عمر.

0: وصلنا للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
1: ويل الدحميس بنتي،
0: ويل الدحميس بنتي، قبيل الدحنيس بنتي. ما معنى كلمة الدحنيس؟ باللهجة الحسانية أو باللغة الحسانية، في جواب من أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة الدحميس معناها قبل ظلام الليل، وقد تم وضعها من قبل في البرنامج. صح، أنت عارف من هي. صح، جوابك صح، بس مش قبل ظلام الليل، هي ما بين العصر والمغرب، على رأي أغنية ثميرة توفيق، بين العصر والمغرب، الفترة من ما بين العصر وقبل غروب الشمس بسموها الدحميس. فبعدين قبيل الدحميس بنتي، بنتي يعني ظهرتي في هالفترة. من كمان عندك أبو فهد الراشد يقول الدحميس بحسب ما بحثت وجدت أنه وصف لليل حالك السواد. إذا قبيل الدحميس تعني قبيل حلول الظلام خلال غروب الشمس، والله أعلم. هي في اللغة الحسانية الفترة ما بين العصر والمغرب قبل غروب الشمس، سموها الدحميس. طبعا احنا الأغنية، الكلمة في الأغنية ماذا تعني؟ في الأغنية في مهابة تقول كلمة الدحميس في اللهجة الحسنية تعني آخر النهار أو قبيل غروب الشمس بداية المساء، وتعود الكلمة إلى أصل عربي فصيح من دحمس، حيث جاء في معاجم اللغة العربية مثل لسان العرب لابن منظور دحمس الليل أي أظلم. المحب لكم دوما وعاشق الطربيات مهابة. شكرا يا مهابة، جوابك صح. سعاد من الكويت، سعاد تقول يمكن الليل الأسود المظلم، لا هي قبل غروب الشمس يا سعاد، ما بين العصر وقبل غروب الشمس، الفترة هاي بسموها الدحميس باللهجة الحسنية، وهي لهجة عربية فصحى أو لغة عربية فصحى. في عندنا مازن أبو أحمد رأيت الدحميس قبل الظلام، صح الدحميس قبل الظلام. محمد حسن، الدحميس هي احتفالية للبنت مثل خرق الأذن لكي يوضع فيها الذهب وما شابه، لا هي الفترة اللي بين العصر وغياب الشمس، قبل غياب الشمس. في علي وجداد، معنى كلمة باين مش تحنيس، دحميس، قبيل الدحميس يعني قبل غياب الشمس. مش انتي، بنتي يعني ظهرتي. بانت سعاد في قلب اليوم متبول، مكبل من إثرها لم يفد متبول. فاطمة تعبر كلمة الدحميس وتلفظ أحيانا بدحنيس أو دحميس في اللهجة الحسنية الموريتانية عن أول الليل أو المساء أو الوقت الذي يسبق الغروب، صح، وظلام الليل. أبرز المعاني والاستخدامات، الوقت المساء الغروب تستخدم للإشارة إلى فترة الأصيل أو حلول الظلام، يقال مثلا قبيل الدحميس أي قبيل حلول ظلمة الليل أو قبل المغرب. الأصل اللغوي الفصيح، الكلمة عربية فصيحة تماما في المعاجم العربية مثل لسان العرب، والفعل دحمس يعني أظلم، ويقال ليل دحمس، دحمس أي أسود مظلم. في التراث والشعر الحساني ترد في الأدب الشعبي والأغاني الموريتانية مثل الأغنية الشهيرة قبيل الدحميس للتعبير عن وقت طلوع المحبوبة أو حلول المساء الساحر. كلمة الدحميس في اللهجة الحسنية الموريتانية تعني قبيل الغروب وأول المساء ما بين العصر والمغرب الأصيل. شكرا يا فاطمة، وجوابك صح. علي وجداد، من وين بتجيبون هذه الكلمات؟ تحنيس دحميس، دحميس دال حاء ميم ياء سين، دحميس مش تحنيس. تحنيس باللهجة المصرية بيحنسه يعني بغيظه، يعني في اللهجة اللبنانية بحرقصه، في وردت في أغنية فيروز لتحرقصه، تحرقصه يعني تستفزه تغيظه، وتحنسه يعني توريه حاجة وتشعره بالغيظ. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية، أغنية
2: يا هلي يا هلي
0: بين صوت

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
0: أغنية بين صوتين وصوتين كبيرين. نسمع الأول. أولا القصيدة: ليت للبراق عينا فترى ما أقاسي من عذاب وعناء. هذه ليلى بنت بكيز أو ليلى العفيفة في العصر الجاهلي، وشكواها أو استنجادها بابن عمها كما قيل اللي هو البراق، بعد أن أسرت لأنها رفضت الزواج من ملك أعجمي. نسمعها الأول بصوت أسمهان.

طيب سمعنا بصوت أسمهان ليت للبراق عينا، نسمعها بالصوت الثاني نازك.

0: وافعلوا كل ما شئتم جميعا.
1: أغنية
2: يا هلي يا هلي
1: بين صوتين.

0: أقول شكرا للمستمع الكريم مازن. هذه فكرة مازن أو اقتراح مازن اللي هي ليس ليت للبراق عينا اسمها أنوى نازك. إن شاء الله أعجبتكم الفقرة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها دائما، واقتراحاتكم وأفكاركم وما تودونه للبرنامج لكي يكون برنامجا يليق بأسماعكم. في اللهم صل على سيدنا محمد، احنا كل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية، صح؟ نسمعكم مقدمة أغنية. سمعهم سمعهم يا فيصل. بس فضيع. طيب، منتصر شاكر كان طلب الناظم الغزالي طالعة من بيت أبوها.
1: طالعة من بيت أبوها.

تفرجيني جبت لها حلوة ارويلي على طول تفرجيني.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفوها على فكرة، عرفوها. صادق لما قلت عرفوها يأس فيصل، صار يطول الوصف. فاهمك حتى من خلال الموسيقى. صادق طلب رد قلبي عوض الدوخي.

0: لي.
1: الله يا عود، الله يا ابو، يا ابو فهمي. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. طيب مهما تحاول. طيب نسمع طلبة أم حما، طلبت يا طيور الطائرة سعد بن جابر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكم مرة الأغنية اللي عرفوها؟ ولو عرفوها. طيب، ناجح الجيوسي كان طلب عبد الحليم حافظ في أغنية فاتت جنبنا.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكمان مرة مقدمة أغنية ونسمع طلب علي خاطر النجادي، فضاح يشوق لحورية حسن.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف أبو جاسم يقول هذا بيجاوب مش التحمس الدحمس. احنا عندنا في عمان الوقت بعد ظلام عند الفجر. هذا أساس الأغنية موريتانية، هم بيقصدوا المسافة أو المساحة بين العصر والمغرب. شكرا لك يا أبو جاسم. سعاد ظهر لغة الجواب. في مين؟ علي عادل ببشيت، المقدمة ياس خضر هم رجع قلبي يحن. صح صح، هم رجع قلبي يحن ياس خضر. مازن، المقدمة ياس خضر هم رجع قلبي يحن. صح. أبو فهد الراشد من الكويت، مقدمة الأغنية لياس خضر أغنية قلبي يحبها، لا هم رجع قلبي يحن. بعرفش الجملة اللي ذكرتها موجودة في الأغنية ولا لا، لكن الأغنية هم رجع قلبي يحن. مالك علي بيقول أنا مالك علي جوابي على مقدمة أغنية ياس خضر هم رجع قلبي يحن. صح صح يا مالك علي، صح فنان مالك. علي موسى هم رجع قلبي يحن ياس خضر. صح. أبو هيثم يقول مقدمة الأغنية الفنان محمد عبد الوهاب. لا يا فلا مش صحيح، هي هم رجع قلبي يحن لياس خضر. مهابة بتقول تحية للمستمع الكريم علي وجداد، علي وجداد بالدال مش بالدات مش بالتاء، وجداد الله يسعده زي ما يسعدنا بقفشات. لا تقولي قدامه، احنا مش خالصين منه من غير مش خالصين من غروره وكبريائه بس يلا من حقه يسمع مديح فيه يعني. طيب يا مهابة ماشي. بعدين تقول من هو الضيف في حلقة الغد إن شاء الله؟ الأستاذ الملحن أنور عبد الله أم الدكتور أحمد يوسف؟ الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. غدا موعدنا مع الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، وأكيد عنده أشياء جميلة بيفاجئنا بحاجات حلوة جميلة. غدا اللقاء معه. تابعونا وفالكم طيب إن شاء الله. في مين؟ الأغنية هذه حنان، الأغنية لياس خضر. صح صح يا حنان، هم رجع قلبي يحن ياس خضر. من كلمات الشاعر هذه مقدمة فاطمة، مقدمة الأغنية ياس خضر غالي حبكم. هي لا هم رجع قلبي يحن ولا غالي حبكم موجودة في الأغنية لا أدري، بس الأغنية عنوانها هم رجع قلبي يحن، من كلمات الشاعر الغنائي الكبير زامل سعيد فتاح، ومن الألحان الملحن العراقي القدير طالب القرغلي. طالب القرغلي. طيب وين؟ تفضلي يا مهابة. بتشجعي علي وجداد، مقدمة الأغنية هذا جواب علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنانة ليلى مراد، اسم الأغنية ليه كده؟ من وين جاب الجواب هذا؟ ما لا أدري لا أدري. يلا غلط يا علي، غلط يا حبيبي. محمد حسن، الأغنية كأنها اللي هي ميونس، لا هي هم رجع قلبي يحن لياس خضر. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: تربيات عبر أثير صوت الخليج. وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من تربيات. تسمع طلب نبيل أخاف أحكي لحميد منصور.
1: أخاف أحكي

بعتذر من أبو من أبي رفيق جدا، أعتذر منك لأنه الوقت يعني لم يعطينا فرصة، فأنا آسف. إن شاء الله في حلقة قادمة ألبي لك طلباتك يا رب. شكرا جزيلا لك. محمد البصري كان طلب حسين نعمة ليلى القمر، هي أغنية الختام. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن
0: وطار. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.